0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام. صباح.
3: This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: غصبا عليا عرض.
1: وهنا الغدير من إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM.

علي ويانا وعلي ويا كل المحبين والفرحانين، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله عيد الغدير ينعاد علينا وعليكم بالفرحة والبركة، وأن نبقى على العهد سائرين، ونعاهد آل البيت جميعا وعلى رأسهم من اجتمعنا هنا محتفلين بولايته وبمبايعته أن نبقى على هذا الدرب سائرين. نلتقيكم حلقة خاصة بمناسبة عيد الغدير الأغر باحتفالات وهازيج وأفراح وتهاني نقدمها لكل محبين عن البيت، ولكل الشيعة اللي يسمعونا، ولكل محبي علي بكل وكافة الأديان وما كنتوا تسمعون على موجتنا 91.7. راح نكون وياكم بهاي التغطية الخاصة أسأل الخفاجي وآني سمر أكيد بالإخراج، وكل يوم خميس يحيينا ويحييكم مصطفى زيكا.

0: أكيد نصبح عليكم ونصبح على سموري ونقولها صباح الورد عليك، وكل عام وانت بخير بثبات إن شاء الله على ولاية أمير المؤمنين. وطبعا إحنا البارحة شفنا الأجواء بالشارع ما شاء الله، يعني تشوفين الناس جيت فرحانة، التكليت والأهازيج والفرحة والصفقة وكلها محتفلة، حتى الأطفال الصغار واقفين بنص الشوارع وينطون أشياء حلوة اللي هي شلون هيجي تشيس صغير وبشمعة وبكاكاوية وبما أعرف إيش، وهم يشمرون أساسا على السيارة
1: بالعالم. أخذ
0: فشوفين البارحة أجواء كلش حلوة. طبعا هاي الأجواء اللي دائما هي يعني اللي تخلينا احنا لحد الآن ملتزمين بمذهبنا وبديننا وبأمتنا أكيد، وتشوفين الفرحة مرسومة على يعني الوجوه، وخصوصا يعني هنا بالحلة، وخصوصا مسوين مخصصين سيارات اللي هي كلها افتار. أشياء بيضة وما أعرف إيش
1: مثل العرس، كأنه عرس والله أدنى. يعني هي فرحة من فرحة، ولا ننسى يعني هذا الموضوع وهذا اليوم خاصة إحنا المحبين والموالي عندنا فد عقيدة وإيمان كلش قوي
0: أكيد.
1: باعتبار أنه كنا نعرفه بأحاديث موثوقة ومن كلا الأديان تؤكد أنه الإمام علي هو كان الأقرب والحبيب والصديق الأقرب للنبي والرسول الأكرم سلام الله عليه، فسلام الله عليهم جميعا. فيعني هذا الموضوع كلش عندنا نقطة فارقة. هسا خلي البعض يعتقد غير اعتقاد، هذا حقهم، كل واحد ومذهبه ودينه، احنا ما ندخل بالأديان، بس أيضا احنا نقول كل واحد ومذهبه ودينه وعقيدته وإيمانه، فخلونا احنا نعيش فرحتنا، نعيش أجواءنا مثل ما اليوم احنا فرحانين بإمامنا علي باكر. عقبه أيضا راح يجينا شهرين محرم وصفر، راح نعيش المأساة والحزن على آل بيته. فاحنا دنأكد يعني نرسم صورة للعالم أجمع أنه احنا وياهم قلبا وقالبا، بالفرحة نفرح لهم وبالحزن نحزن وياهم.
0: أكيد.
1: اتصال يلا، وأول واحد يتبارك بالمبايعة وبالمباركات والتهاني بهذه المناسبة السعيدة. منو ويانا؟ ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير والعافية والبركة.
1: صباح الورد عليك، حياك الله. حيدار
2: الاستحية ست أزال بينا الاستحية لتأجل أخباتي.
0: الله يسلمك ويعزك كل الهلا بيك.
2: كل عام وانت بخير، مبروك عليكم الولاية إن شاء الله.
0: وأنت بألف خير، الله يسلمك ويعزك.
2: وتحيات للمستمر الطيب على التحية لها، كل عام بخير إن شاء الله جميعا،
1: تكادركم
2: ومخرجيكم الطيبين
1: ومن العايدين والثبات على الولاية إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله جميعا إن شاء الله.
1: حيدر من البصرة صح؟
2: نعم ستيتر، نعم الطيبين.
0: شلون هالأجواء أيامكم؟
1: البصرة بعد
2: والله صراحة يعني التكليت والشربة يعني والكيت والفواكه بالشوارع يعني صراحة هذا شيء جميل صراحة يعني بابل إن شاء الله رب العالمين.
0: الله يسلمك، الله يخليك. حيدر شنو كل مثلا هم طلبت فد شيء يعني قبل سنة وتحقق وانت يعني بلشت توزع وهيك؟ احنا مرات اللي متعودين مثلا واحد يخلي رهن في الشوكليته في شيء نذر ويقول ان شاء الله سنة الاخ اذا تحقق هذا الشيء انا راح اوزع، هم مرت بيك يعني طلبت فد حاجة؟
2: نعم ست صراحة يعني كان ما عندي يعني تعيين يعني بالنسبة الحمد لله أشكر طلبت الإمام هدى عليه السلام وطلعت بالتعيينات والحمد لله أشكر وفادت إدارة الدرياري الصراحة يعني كل مناسبة أجر قدران الصراحة يعني دائما يعني الشكلية يعني والشربة والكيك على طول أهل مطحن هذا شيء جميل يعني
0: صراحة. أكيد يا حيدر، وإن شاء الله ينطي كل حاجة وكل محتاج،
2: وشكرا
0: لك يا حيدر ويحفظك يا رب، شكرا جزيلا.
2: مع السلامة ستنفتح.
0: الله يعزك ويحفظك كل الهلا بيك يا حيدر.
1: يوم المحبين والمتباركين والمنتظرين هذا اليوم على أحر من الجمر، كلهم يتوافدون ويانا ومن الصباح الباكر حتى يقدمون تهانيهم ويجددون العهد الولاية لإمامنا علي. صباح الخير.
3: بكل فخر نقولها بايعناك إماما ووليا وأميرا يا علي يا سيدي ومولاي. صباح الخير والعافية.
0: صباح العافية يا فضة
1: حبيبتي. فضة صباح الخير، ثبات على الولاية، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
3: وأنتم بألف خير. أخباركم؟
1: الحمد لله. شنو طقوسكم بهاي الأيام أنتم كعائلة فضة؟
3: إن شاء الله أولا كل عام وانتم بألف خير، والثبات على ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: آمين.
3: تحياتي لكل شيعة علي ومحبيه إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: طبعا شوفوا اليوم، اليوم احنا البارحة بالليل احنا الكربلاء المقدسة وبتنا يوم الصبح رجعنا.
0: شلون هالأجواء هناك فضة؟
3: أوف أوف أجواء ما عندك نوصف.
0: الله.
3: تخافك جنة ونجم جنة.
0: بالعافية عليكم والله، بالعافية على كل مبارحة، على كل شخص البارحة راح زار وعاش هاي الطقوس الحلوة
1: خاصة
0: الجميلة. خاصة
1: كربلاء ومرقد الإمامين مع الحسين وأبا الفضل يعني العباس بيجي أيام حتى مرقد الإمام علي.
0: أي.
1: تتزين نعم. بالزينة والورد وهاي الأشياء الحلوة الجميلة.
3: أي. الصفات الحلوة أي. الألوان فتشوفين يعني أجواء كلش حلوة.
1: زين هم ازدحام كان الموضوع يعني خاصة نص الليل لو زين.
3: وشوفي كم مرة هواية ناس بس يعني خفيفة يعني زورينا براحتك.
1: إيه لين
0: بس يعني البارحة النجف يعني يقولون كلش كانت ازدحام. نعم
3: حتى شفناها يعني كلش ازدحام. بس اليوم الخميس يعني اليوم هسه اليوم من وراء الظهر صار ازدحام كتل كذا ماكو مكان.
1: هي اليوم الموعد او الذكرى، ذكرى يوم الغدير. صحيح. ان شاء الله الله يعطيكم امراتكم ان شاء الله.
0: اللهم
1: ثبتنا ويثبتكم على الولايه
3: انا والكم، وان شاء الله لكل شيعه محمد وكل شخص
0: الله يسلمك
3: بقلبه ان شاء الله.
1: انا اتمنى اتمنى ان شاء الله هو بقوه اهل البيت ومكانتهم عند رب العالمين، كل شخص يسمعنا اليوم وكل شخص يتصل بينا وعنده حاجه ان شاء الله ما يخلص هذا اليوم الا مقضيه
0: ان شاء الله. مقضيه
1: بقوة
0: ان شاء الله.
1: علي.
3: امين يا رب العالمين.
1: امين جميعا.
0: مين حبيبتي فضة، شكرا
3: لاتصالك.
0: اكو اتصال ويانا اخر ونقول الو. صباح الخير.
4: الو صباح الخير.
0: صباح العافية.
4: صباح الخير عليكم وعلى جميع كادر حتى المستقبل وعلى جميع المستمعين ومباركين بالولاية.
0: الله يسلمك علي الجنابي
4: بحق محمد وعلى محمد ابو شمس.
0: ابو شمس كل الهلا ابو شموس. متباركين بعيد الغدير والثبات على الولاية إن شاء الله،
4: والثبات على الولاية بحق محمد وعلى محمد.
0: الله يسلمك أبو شمس. احكينا بالأجواء شلون شفتها وين كنت؟
4: احنا البحر كنا بأولاد مسلم عليهم السلام.
0: الله. أي
4: أجواء تخبل
0: ما شاء الله،
4: العالم شاعل شموع وعالم توزع شكليت وعالم حتى أكل يوزعون وفواكه أشكال والعصائر الباردة واليوم
0: ما شاء الله ما شاء الله.
4: يعني أجواء صلوات على محمد.
0: الأجواء حلوة كانت وأكو ناس هواية يعني ازدحام.
4: أهلنا قبل شيابنا احنا قبل ما نعرف شنو عيد الغدير وما نعرف شنو السوالف.
0: صحيح.
4: يقولون لو ما الله وعلي لو ما الله ومحمد وعلي نضيع احنا وهلي.
0: اي أيوة والله. اي صدق.
4: أهلنا قبل هاي يرددون هالسالفة من زمان احنا ما نعرف شنو هاي السالفة.
0: أيوة
4: بس
0: فعلا.
4: كبرنا وعينا شفنا الله ومحمد وعلي لو ما يكفونا والله العظيم نضيع.
0: اي فعلا فعلا
4: نضيع.
0: هم دول
4: الثبات على الدين وعلى الاسلام وعلى على كل شيء ان شاء الله.
0: ان شاء الله. زين ابو شموسه هم فد يوم طلبت حاجه وتحققت و
4: الحمد لله
0: يعني بلشت تنذر مثلا مو بس بعيد الغدير بأشياء مثلا انت رحت طلبت الحاجة من اي امام وتحققت وشنو اللي كان يعني نذرك له؟
4: الله شاهد اهل البيت. الله زلتهم رحمة للدنيا
0: فعلاً
4: كلها. مو ما مقتصرين بالشيعة لا لا
0: اكيد لكل محبي نعم.
4: للدنيا كلها للاسلام وللمسيح نعم. ولكل الديانات
0: نعم.
4: ماكو مسيح طلبوا من اهل البيت انا سامع قصص هواي ماكو صابئه ماكو غير ديان اهل البيت رحمه للدنيا كلها رحمه للدنيا كلها الحمد لله والشكر
0: صحابنا
4: وانطانا والحمد لله والشكر.
0: الحمد لله والشكر يا ابو شموسه. وريدك توجه كلمه لعلي الجنابي بهذا اليوم.
4: ابو حسين ان شاء الله الثبات على الولايه. ما اقول لك انا اخاف يطلع لي غير شغله معاك والله العظيم. واحنا بعدنا ما متريقين وانا عسبالي دوام ومشيت الدوام وطلعت اصله والله انتهيتني.
0: فاختصر ابو شمس قال له الثبات على الولايه يا علي الجيلوم.
4: اليوم سماح اليوم سماح
0: اليوم سماح.
4: هاي بهاي المناسبه اليوم سماح
0: اليوم ابو شمس عافي عنك وما إلى علاقة بيك.
4: فأنت قادر ذاعت تحشون علي تحشون علي علي وأنا تحشون علي علي.
0: إحنا شعلينا أنت هو لو هو يعيل بيك لو أنت تعيل بيه وبالتالي اثنين واحد يرد على الثاني.
4: ما أدري
0: إحنا ناس طبابين خير ترى.
4: لا تدري راح أسوي له علاوي. راح أخذ لك طعلب علي أقطع له بلك
0: الله. أقول لك بشر العزيمة أزمك لا.
4: وين يعني من خلال برنامجكم اليوم الولاية. هو مكلم لي ريش قميص وهو أنا كنت عم غتين
1: اعتبره على الجناب اعتبره نذر ناذرة
0: أي وفي وفي
1: والله بثواب إمامنا علي يستاهل. يلا بعد شتريت وقول تحرضون
0: شكرا لك يا أبو شموسة حياك الله. مية هلا مية هلا.
1: اتصال ويانا ألو صباح الخير.
5: تحياتي إلى الموالين تتعزل تتعزل أستاذ مصطفى تمتم توقيتني نتقدم لكم بأرقى التهاني والمسرات وأجمل الورود بمناسبة ذكرى حلول عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر. أهني قائمة محمد عبد الله فهد الشريف والمراجع العظام والعالم الإسلامي بأسره وكل عام وعنكم بألف خير والثبات على الولاية إن شاء الله.
0: إن شاء الله أبونا نبأ أنت بخير والثبات على الولاية إن شاء الله. متباركين يا أبو نبأ
5: إن شاء الله.
1: شنو حضرت لنا أبو نبأ؟ أنا دائما أنتظر مشاركاتك بهيك مناسبات. أكيد كتبت بهالمناسبة
5: إن شاء الله وهذا بالتأكيد.
1: يلا خلنا
5: نحن أسود وإن عزمنا عزمنا لحيدر يعود للجهاد يحد ركبنا وللنصر يحكنا يقود وهو الوضيع عدونا وللطغاة يبكى مقيود وإن الطغاة وجمعهم لبئس النهاد وقود بهائم تبقى أعداؤنا وعزها يبقى مفقود حر الدواب بليدة دواب ترعى وتعود إن أردت الحياة بعز تجدها بعز الخلود بولاية الحق تجدها وبعلي خصها المعبود إرادة للحق تجلت رسالة وللنجاة تقود جاء بها جبريل مبشرا ومضتها تلك الحشود وإن الغدير لتشهد وإن البلاغ مشهود غوث مستغيثين حيدر وبه تستغيث حسود. يا الله توفيقكم في هذا السر خالد الثبات على الولاية إن شاء الله.
1: آمين يا رب الله يتقبل منك هذا المشاركة.
0: أشت يعني كانت مشاركة جدا جميلة وشكرا لك وإن شاء الله يعني إن شاء الله هذا العيد عيد الغدير هو إن شاء الله يحقق كل أمنية وطالب كل حاجة وشكرا لمشاركاتك الجميلة يا أبو نبأ.
5: أنتم الأجمل
0: حياك
5: الله توفيقا
0: إن شاء الله. اللهم آمين شكرا
5: وعلى الطاهرين وفي رعاية الله
1: مع ألف سلامة.

0: أكيد. ويا لسامع الصوت صلي على النبي،
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: اليوم شو تجيبينا؟
1: أجيب لكم سريكم،
0: ترى يعني
1: أجيب لكم شوكليت وأوزع إن شاء الله
0: زيناني بغير شوكليت،
1: وخلي أطلب طلب عاني بهذا اليوم، أطمر بداخلي إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: وأسأل الله سبحانه بحق
0: إن شاء الله، إذا الله جعلنا طيبين السنة الجاية
1: بهيتي يوم هم نجتمع إن شاء الله،
0: تطلع لكم سموري وتقول لكم إن شاء الله حاجتي
1: مقضية. بس على فكرة أني إنسانة مؤمنة، أعرف أنه سواء اللي طلبته صار أو مو صار، فأني الشوكليت أوزعة. ليش؟ لأن أنا مؤمنة أنه الشيء يصير ما يصير فهو بخير إلي.
0: صح فعلا، أحسنتي حبيبتي،
1: هذا اللي أؤمن به، الشيء سواء صار أو ما صار فهو خير إلي، لأن رب العالمين
0: هو يعرف يعني شنو اللي بخير إنه. وأكو اتصال ويانا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
2: الله يخليكم وتباركي بهذا اليوم الأغر، ذكرى عيد الغدير الأكبر، وإن شاء الله ما ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وتحقق كل أمنياتكم بحق محمد وآل محمد وبحق صاحب الذكرى،
0: الثبات على الولاية إن شاء الله.
2: آمين للجميع إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
2: ومن يقضي على فاروق من البصرة.
0: أهلا بيك يا علاء، كل الهلا بيك يا علاء.
2: الله يخليك، تحياتي لكم يا ورود.
0: الله يسلمك علاء.
2: نعم.
0: شنو الأجواء اللي شفتوها بالبصرة؟ شنو الأشياء اللي وزعتوها؟ شنو الأشياء اللي مثلا باقي المحافظات هي ما تسويها أنتم تتميزون بيها؟
2: إن شاء الله. والله الباحة من خلال الباحة يعني الاحتفالات، من خلال السيارات والمركبات الراجلة رايحة وراد الاحتفالات بهاي المناسبة. أيضا من خلال السيارات أيضا بدأ يطشون الشكليات بهاي المناسبة. أيضا اليوم أكو مهرجان إن شاء الله سيقام البصرة احتفال بهاي الذكرى العطيرة، بالإضافة إلى البيوتات الموجودة بالبصرة، كل الباحة يعني بشكل من كل بيت كل عائلة مسوي كيكة وكاتبي عليه اسم الإمام علي عليه السلام، عيد الغدير الأغار، محتفلين ويعلمون أطفالهم إنه هذا اليوم يوم كريم يوم عظيم، هو يوم الثبات على الولاية إن شاء الله. أيضا من خلال التوزيعات الأهالي يظل يوزعون الشوكليت والكيك على البيوت، يعني ما شاء الله احتفالات حلوة. وإن شاء الله اليوم أيضا هم الاحتفالات مستمرة، قلت لك إن شاء الله أحسن يقام مهرجان عندنا في محافظة البصرة، أيضا في جميع أقضية البصرة محتفلين بهذا اليوم المبارك.
0: كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وتحقيق جميع الاماني وقضاء ان شاء الله كل الحوائج،
2: زيارتهم ان شاء الله في الدنيا وشفاعتهم
0: الاخره. امين. واحنا نشكرك جزيل الشكر يا علاء.
2: بالعكس انا اللي اشكركم على هالتغطية الحلوة، والله ما يوفقكم ان شاء الله.
0: شكرا
1: لك. انا اليوم طبعا قلت له زيكو اول ما دخلت، قلت له اليوم ما راح ناخذ مانته، قلت له لأن أنا متأكدة أكو هواية ناس تنتظر هذا اليوم.
0: نعم.
1: والله حتى تشارك
0: أكيد،
1: حتى تقدم تهنئة، حتى تجدد، يعني هو أكو فتشي بداخلنا هو ما يخلينا، يقول لنا روح شارك روح أفرح روح سمع العالم صوتك، خلي الناس تعرف إيش قد إحنا منتمين، إيش قد إحنا
0: موالين لأهل
1: موالين، وإيش قد إحنا باقين على هذا الدرب. مرات الحياة تأخذنا تنسينا، نخلط، نتناسى ذاك الطريق، بس صدقي بأقل مشكلة بأقل أزمة
0: أكيد
1: أقل ضيجة رأساً
0: أكيد
1: نقول يا علي.
0: أكيد أكيد يا علي، وإحنا دائماً نقولها دائماً، مرات يا بالشداد يا علي. ومرات أكون مرات أنا يعني من الصرع فأد شغلة عندنا يعني شوية أزمة مشكلة، دائماً أردد أنادي علياً مظهر العجائب تجد معاملة لك في النواب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي.
1: علي يا علي،
0: فهذه دائماً أني أرددها والحمد لله والشكر، ما دام تحكيها بنية صافية ومن كل قلبك
1: يوقف لك يعني علي.
0: أيوة
1: إن شاء الله.
0: ألو
1: صباح الخير.
3: صباح الخير، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، مثابتين وسائلين على نهج محمد وآل محمد.
1: امين. شكرا لك وثبات على الولايه
3: تادي الاخوه المتصلين، ياكم علي من النجف.
1: حي الله علي، كل اهاني بنا بالنجف. اليوم شلون بيكم اهل النجف؟ شراح الطبول لبيوتكم، شراح البردود.
3: بالعكس بالعكس، شوف السعادة ما توصف حقيقة.
1: إيه لا فعلا يعني الفرحة
0: عليكم.
3: إيه وعد أخي يعني خصوصا يوم شو أنت اليوم تفرح من تشوف الطفل شلون يستقبل الزائر.
0: أي والله أي والله.
3: فهذا هو هذا هو هذا عيدنا الأكبر حقيقة.
1: مو أنتوا هي مدينة الإمام علي، فلازم تكون عندكم خصوصية بالطقوس بالمراسم.
3: يعني قلت لك إحنا مجموعة شباب، فعندنا موقف خدمي بالإضافة له موقف توجيهي. يعني اكو بعض الحالات السلبيه ننبه عنها نوجه عنها.
0: حلو احسنتم.
1: يعني موكب يم قرب المرقد الشريف؟
3: لا لا يعني اطراف المدينه. اطراف حلو. المدينه القديمه. اي اطراف حلو. المدينه القديمه. فاحنا البارحه تقريبا للصبح ما نمنا.
1: ايه
3: فقلت لنا ما استرخصنا انت تعرف البيت ارتاح شويه.
1: الله يعينك وان شاء الله.
3: احنا نسال الله بحق صاحب هذه المناسبه ان يعم الامن والامان والاستقرار والازدهار على عراقنا وكافه بلاد المسلمين.
0: احسنت يا عيني.
1: هاي امانه احنا نامن لكم اياها انه ما تنسون العراق والعراقيين بدعواتكم.
3: ستمر ستجرى كنا قلت نوجه عليهم.
0: اي
3: احنا اولا آل البيت عليهم السلام هم للجميع. احنا ما نتمنى كو بعض الاناشيد الطائفيه والعنصريه، لا هاي ما نريدها. هذا واحد. اكو بعض التصرفات خصوصا عند الشباب ما تليق بصاحب المناسبه او قدسيه المدينه. احنا تعرفين اليوم مذهبنا
0: صح.
3: اليوم مذهبنا اكو من الصيد بالماء العكر حقيقه.
0: احسنت.
3: واحنا ما احنا اليوم نريد نكون قدوه للعالم. ما نريد نتعلم من الناس. هذا واحد. النقطه الثانيه ايضا نحييكم على هذا اليوم التغطيه الخاصه.
0: واحنا نحييك يا
3: وانا اضطريت اني اخابركم رغم التعب والظروف
1: اللي
0: ان شاء الله في ميزان حسناتك يا علي.
3: ان يقضي حوائجكم وحوائج كل الاخوه المتصلين والمستمعين وكل ان شاء الله الله يعود على العراقيين بالخير والصحه والعافيه.
0: امين. شكرا لك يا علي. شكرا جزيلا لك. ومثل ما ذكر علي قال رغم التعب اللي بي انا
1: ما يخلي
0: من البارحه وانا قلت لهم استرخص لان اريد اروح انا اريد ارتاح. فلهذا شوفين لازم كل موالي كل محب يوصل رسالته المعينة. رسالته شنو هو اليوم؟ علي يقول احنا اكو شغلات لازم نبتعد عنها لان اكو فئة معينة تنتظر من عندنا مثلا الزلة منتظر. فلازم احنا اليوم علينا احنا نوعي شبابنا نوعي بناتنا. يقولوا ايش قد حلو اليوم نشوف الاطفال مزروعة بهم هذه البذرة، هي بذرة حب علي عليه السلام.
1: اتصال يلا ويانا اتصال. مرحبا.
4: الو
1: يا هلا صباح الخير والعافية.
4: عيد المبارك إن شاء الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة المستقبل وعلى كل الأخوة العاملين ضمن هاي الإذاعة ستأذف تمار. كل الأخوات العزيزات إن شاء الله عيدكم مبارك وإن شاء الله الثبات على الولاية بحق محمد وآل محمد.
0: إن شاء الله الثبات على الولاية يا علي الجنابي.
4: الله يحفظ السيد إن شاء الله يا رب. نتمنى لكم إن شاء الله السنة القادمة نشوفكم إن شاء الله بأحسن الأحوال وإن شاء الله بأعلى المراتب.
0: الله
4: لكم والعوائلكم ولكل إنسان هو محب لعلي وآلي، يعني علي وكل وآل محمد بالذات كلهم.
0: اللهم صل على
1: محمد. آمين إن شاء الله. الله يسمع
0: ثبات على الولاية يا علي.
4: إن شاء الله إن شاء الله.
1: علي أنا أدى أشوف أنت ناوي تروح تزور مثلا تأخذ الأهل المكان طقوس أو يعني تكتفون بالصلاة والدعاء.
4: إن شاء الله اليوم إن شاء الله نتوجه إن شاء الله للزيارة إن شاء الله وندعي لكم إن شاء الله مخصوص لكم من
0: أي والله يعني نسألكم إن الدعاء من علي
4: إن شاء الله يحفظكم كلكم
0: ويحفظكم
4: صحة وعافية وستير إن شاء الله ويبعد عنكم أولاد الحرام إن شاء الله بحق
0: اللهم
4: علي وإن شاء الله بحق محمد وآل محمد. أنا إن شاء الله ينطيكم أهم شيء ينطيكم الصحة والعافية والستر
1: إن شاء الله. الله ينطيك على قدر نيتك ولا تنسى أبو شمس وياك بالدعاء.
4: لا والله أنا ما ندعي لا لأن أنا راح نربي المان دعالي.
0: ليش مو قال إيش قال أبارك له علي الجناب.
1: قال أبارك له دلتك تبريكات
4: شذب هاي من هيك ياكو مرات واحد بس لسانه.
0: لا قال اليوم ما اقدر اني احكي شيء بس انا اقول لك كل عام وهو بخير والثبات ان شاء الله. هو قال الثبات.
4: هو قال
0: اي هو قال قبل اول متصل هو ويانا كان ابو شمس.
1: لا عاد احنا نكيف نحرق بيناتكم بس هو قالها صدق.
0: هو قال
4: يعني انا بالنسبه لي راح اليوم اروح اقول اللهم شافي كل مريض.
0: اللهم امين.
4: اللهم احفظ المسلمين جميعا، اللهم ارحمهم باستثناء ابو شمس.
0: لا ابويا طيب ليش
4: هسه يا اختي العزيزه انت شنو شغله؟ انا اريد ابعث
0: ما يصير
4: فلوس
0: مو هو اندعالك ومن الصبح واول اتصال
4: كذاب هذا القلب
1: بس شنو
0: حق الرد مكفول يا ابو
4: الله يحفظك
0: ويحفظك ان شاء الله
4: المستمعين.
0: الله يسلمك
1: قبل سيارتك
4: ابو شمس دكتور محمد طيبه كل الاخوان الاعزاء اللي ضمن الاذاعه
0: الله يخليك يا علي بنورت حياك الله صاحب الاخلاق الجميله طبعا اكيد علي الجنابي شكرا لاتصالك يقول زيكو خلوا نروح فاصل ونرجع لكم.

0: ويا علي اي أيوة والله يا علي ما لنا غيرك ولي.
1: اي فعلا.
0: اي أيوة والله. خلي نقرأ التعليقات. طيبة علي تقول صباح الورد، وتقول صباح الورد على ست سمر، وصباح الجمال على ست أزل، وأجمل صباح على مخرجنا أستاذ مصطفى، وإحنا نقول إيش صباحك الله بالخير والعافية يا طيبة. تقول طيبة شنو الأغاني اليوم وتجنن مصطفى تخبل عاش الذوق، ونقول شكرا إليك يا طيبة. وطيبة تقول البارحة كنت بالجمعية كانت احتفالات تخبل، ربي يحفظ جميع الجميع من كل مكروه. وتقول كل عام وانتم بخير. وحوراء محمد تقول صباح الخير والعافية. وزينة علي تقول صباح الخير والعافية، صباحكم الله بالخير والعافية. وزينة تقول صباح الخير للجميع متباركين بولاية أمير المؤمنين، اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية الإمام علي، اللهم آمين يا زينة. وحوراء تقول صباحكم ورد بكل ألوانه، وأحلى تحية صباحية لكم، متباركين إن شاء الله في ميزان حسناتكم والثبات على ولاية إن شاء الله. وزينة تقول متباركين بعيد الغدير. وطيبة تقول ستأزل اليوم علي من الريوق، أكيد على ست سمر
1: تدللين أصوات
0: حبيبتي. الله يسلمك،
1: أذني قبل جنة
0: يا عمري تسلمين، خجلتيني ما أريد ريوك.
1: شوفوا انتوا لازم تعرفون ردوا شلون تردون حتى تخجلون
0: المقابل، حد يطلب بعد العسكر
1: هو يتنازل.
0: أبو راد يقول السلام عليكم، ونقول له وعليكم السلام، أهلا يا أبو راد. وعبد الحي أهلا بيك. وطيبة تقول مشكور على الجنابي على التحية.
1: طبعا أنا يوم الثلاثاء سويت بوتيتا وطماطا،
0: طبعا معجزة.
1: لا هو مو معجزة يعني مضطرة
0: سمر تطبخ تسوي يعني أني صارت عندي لحظة إدراك، نسيت بأن أني جوعانة. سويتي؟ قال سويت بوتيتا وطماطا.
1: يعني إيش راد لأن هي تحمستهم بس والله طلعت طيبة. يعني أنا زيكو قال لي طيبة. خلينا نأخذ هذا
0: جوز مجاملة هذا. أنا أدرب تكون إجابي.
1: ألو صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة.
2: ألو حبيبتي تمورة شلونك؟
1: حبيبتي أنت شلونك؟ متباركين على الولاية.
2: على الولاية صح وسلام. حلو تتأذل
0: عمري أنت. الله يسلمك.
1: من ويانا؟
2: صوت المهرة صوتي
1: إسراء.
2: أي نعم
1: إسراء حبيبتي كل الهلا. صوتك شوية عن بعيد.
2: الحمد لله حبيبتي الله يخليك.
1: الحمد لله صحة وسلامة إن شاء الله. وكل عام وانتم بخير.
2: وانت بألف خير. شلون كان أخبار؟ كان
0: احنا بخير إذا أنتم بخير يا أسرة.
2: كيك
0: شلون يعني؟
1: كل شيء
2: بي كيك.
1: كل شيء العلي، كل شيء باسم علي ناخذه.
0: اي والله
1: والله العظيم حتى البي سكر خلي ياكل
0: كل شيء ما بي
1: يعني. أيوة. والله يا إيمان والله. مسألة إيمان
0: والله.
1: والله مسألة إيمان
2: والله. هو تم علي وحدي بس يتخذ القلب يا أبي.
1: أيوة
2: حتى تشوفينا كعوائل أقارب شكو ساعتهم أسماء علي. أيوة. كل حبيها نكهات.
0: أيوة والله.
2: وعلي ولا تملين هذا الاسم، وأجيال بعد أجيال بعد أجيال يتم علي يزدهر هذا الاسم.
0: أيوة والله.
1: هاي أخويا سمى ابنه الصغير علي بعد ما هو كان مقرر أنه يسميه غير اسم يعني. أيوة. ومشت علي بس هو واحد يقول رحت دا سجله وهيك غمضت فتحت قلت اسم علي، قلت لي ليش سميته علي؟ هيك سؤال يعني خطر في بالي. قال لي مو الغايه انه هو بس لاسم الامام علي، بس اني اتمنى وادعي الله سبحانه وتعالى انه يتحلى ويتخلق باخلاق الامام.
2: كان وقتنا جوارينا قبل بالبيت على الاكبر على الاصغر.
1: أي.
2: يعني كان نقولها علي علي علي بس شلون تعرفون هاي الأسماء؟
1: تفرزنون
2: أتعدي بيت خالي. أي. العم علي وابن الأخو علي وابن الأخت علي. علي الصغير علي الكبير
1: علي ابن فلان علي ابن الله يخليهم ويحفظهم إن شاء الله
0: ويحفظهم علي إن شاء الله
1: يتحلون بأخلاق الإمام علي. أنا دائما اللي يتسمى ابنه باسم أهل البيت أقول له حاول لا تتجاوز عليه أو تغلط عليه. هذا الاسم إلى كرامة يعني ولا خصوصية فدير بالكم عليهم يعني.
2: صحيح والله الله يحفظ كل
0: الله يحفظك يا اسراء.
1: اي والله
0: شكرا لاتصالك
2: وياك.
0: اللهم امين ونسالكم الدعاء. شكرا لك يا اسراء
2: حبيبتي.
0: حبيبتي كل الهنا بيك. اهلا وسهلا.
1: اتصال. طبعا انا اريد بس قبل لا نروح لفاصل، علي مستمعنا علي من النجف قال حكايه حلوه، قال اتمنى انه كل الناس سواء هسه المحتفلين بهذا بهذه الفرحه وهذا العرس الحيدري او اللي بعد ايام كنا راح نكون نلبس السواد حسنا على فلذة كبد امامنا علي. اليوم احنا متفلين، اريد بس اقول لكم في الشغله مهمه دائما اهلنا، هاي توصيات ابائنا وامهاتنا من كبرنا لحد اليوم، وماكو ما اعتقد بس انا كلكم جميعا، يقول لك خاصه الاب يقول لك لا تسوي شغله انسب عليها.
0: اي والله صح،
1: لا تسوي تغلط او تتصرف تصرف او تاذي احد
0: فعلا.
1: وتخلي العالم السبني لان انا ربيتك، ما يقولون انت مو زين، يقولون ابوه ما اعرف.
0: صح فعلا.
1: فاني ايضا اتمنى سواء هسه سواء بمحرم سواء بسفر كل واحد يلتزم، خاصة الشباب لأن دائما بهذا العمر شوية يأخذهم العزة بالإثم والشباب والعنفوان. لا تتصرف ولا تمشي وراء الأشياء اللي سائدة، امشي وراء الأشياء اللي هي مقبولة في بلدك، مقبولة عند أهل البيت، لأن احنا ما نريد تنأخذ نظرة سيئة لصاحب المقام لصاحب العزاء أو لصاحب الفرحة اللي إحنا ننجمع عليها.
0: فعلا.
1: أرجع وأقول ما راح يحجون عليك بس يقولون هو هذا دينهم.
0: أي
1: فما نريد الإساءة لمن نجتمع على فرحهم ونجتمع على حزنهم ونكون إحنا وياهم دائما. هاي رسالة أتمنى توصل للجميع. وروح فاصل. ها اتصال. يلا اتصال. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح الورد.
3: نحتفل موش اليوم من عالم الذر.
0: اي
3: نحتفل موش اليوم من عالم الذر.
0: اي
3: ولاخر نفس ونصيح مولانا حيدر.
0: الله
3: لو ما وجودك كان ظن ناقص الدين واستكمل الرحمن باسمك يا حسين.
0: الله الله
3: الله
0: الله
3: كل صعبة يا مولاي بس انت حلها. كل صعبة يا مولاي
1: بس انت حلها.
3: حتى الله بيك اسرار ما حد حملها. اليوم عيدك يا امير المؤمنين.
0: الله.
3: ومنه مثلك يا علي ويصبح امير.
0: اي والله
3: اليوم عيدك
0: يا امير,
3: أمير المؤمنين ومنه مثلك يا علي ويصبح امير. بيك تمت نعمة الله للعباد كمل دين الله والهادي البشير. انت كف البايعك بيه الرسول نفس كف البايعك بيه الفقير. انت كف البايعك بيه الرسول نفس كف البايعك بيه الفقير. نبقى نندب يا علي
0: يا علي
3: نبقى نندب يا علي لحد الممات. ونلعن الباعوك في يوم الغدير.
0: الله
3: نلعن الباعوك في يوم الغدير.
0: الله
3: متباركين
0: لك. الله عليك الله ويحفظك علي ويخليك علي إن شاء الله، والثبات على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله يا ربي. وشكرا لهذه الـ الـ الـ الكلمات الجميلة اللي يعني هيك تدخل للقلب هيك للصمام تدخل. شكرا لك. من هو ويانا
3: مصطفى سمر
0: قلت أبو مصطفى.
3: هذا قليل حق أمير المؤمنين يستحق الأكثر في هذا العيد، عيد الله الأكبر. يا ربي اللهم احفظنا وإياكم
0: اللهم
3: في هذا اليوم.
1: ليش تكتب لهم؟ ليش تكتب للإمام علي؟
3: تحياتي لأخونا المخرج على منصة الإخراج.
1: تحيات مصطفى. أبو مصطفى تسمعني؟
3: نعم.
1: ليش تكتب للإمام علي مثلا؟ ليش؟
3: شلون؟
1: ليش تكتب للإمام علي؟ ما لا داعي لا تكتب.
3: هذا قليل والله حق أمير المؤمنين. هذا ممكن أن يشفع لنا في يوم القيامة.
1: أيوة.
3: إحنا هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى حتى نوصل إلى اللي محو بعد بعض الذنوب الموجودة عندنا. إن شاء الله إحنا اليوم نستنجد بآل البيت الكرام وكلهم واحد إن شاء الله. لكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له فت خصوصية بداخلنا إحنا كالشيعة وموالين للإمام علي عليه السلام.
1: يوقف لك علي إن شاء الله أبو مصطفى.
0: شكراً
1: لك وبارك بيك وشكراً
0: لك يا أبو مصطفى وحياك الله. طبعاً مرات من تروحين للإمام علي إحنا شو نقول يا ربي بي علي بجاه أمير المؤمنين عندك. مرات يقول لك شون توم يعني هيتشو تنخون الإمام وبتعوفون رب العالمين. إحنا مرات من ننخي نقول يا رب بجاه الإمام نقسم. علي بجاه الإمام الحسين عندك من مكانتهم عنده من مكانتهم ومن يعني وإحنا كمحبين وموالين فلهذا إحنا نطلب الحاجة من رب العالمين
1: بجاه
0: أهل البيت فعلا. أكيد وهم ما يردون كل طالب حاجة. والدليل إحنا مرات من نروح نزور نشوف وجدت المرأة هل طشت الشوكولية العالم التمت أو توزع فد أشياء من تسمعين الشيء اللي مر بي واللي طالبته من الإمام حسين
1: مستحيل
0: وتقولك وتحكيها هي بدموعي وتقولك والله هيك صار بي واني جيت ونخيته والحمد لله وتحقق المراد وخلص
1: الحمد لله.
0: فلهذا الله يبشرنا إن شاء الله. الله يبشركم يبشر كل من
1: هي
0: يسمع.
1: طبعا الحوائج تطلب من الله فقط سبحانه وتعالى هو ربنا ورب علي لكن نقسم عليه بآل البيت
0: أكيد.
1: عسى ولعن يشفع عنا ذنوبنا هواي يتغاضى برحمته شوية بما أن
0: هو أرحم الراحمين
1: حاجة اللي عنده مريض خاصة مرضانا إن شاء الله يا ربي استجابة الدعاء. اتصال ألو صباح الخير.
4: ألو صباح الخير.
1: صباح الورد والعافية.
4: صباح الولاية صباح العطر صباح الياسمين عليكم وعلى إذاعة المستقبل وعلى كادركم وكل مستمعيكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. عيدكم مبارك إن شاء الله. ثبات على ولاية أمير المؤمنين بحق محمد وآل محمد.
1: آمين جميعا. آمين. شو أحسك فرحان من وياني؟
4: والله يعني هو يعني هذا اليوم هو فرح وسرور صراحة يعني هو رسول الله فرح إحنا شلون ما نفرح.
1: أيوة الله. منو وياي؟
4: ماجد حميد من بابل.
1: ماجد شلونك يا ماجد؟
4: رب يحفظك. شلونك انت شخبارك الغالية؟
1: الحمد لله. أنا أتمنى من رب العالمين يعني كل الناس اللي قاعدة هسه الصبح وهذا طيب الفرحة بقلبها وبصوتها إنه يا ربي كل حوائجكم هسه ما نقول كلها لكن الصعاب اللي تتمنوه واللي انت رايديها
4: إن شاء الله
1: يحققها.
4: زوار أمير المؤمنين يرجعون سالمين غانمين لأهاليهم ولأجيارهم.
0: اللهم
1: آمين. آمين رب العالمين.
0: وشكرا لاتصالك يا ماجد.
4: بس بعدكم سؤال لو بس يعني بس تهاني.
1: لا بس تهاني.
4: شكرا جزيلا.
0: حياك الله. اهلا وسهلا. اتصال اخر وهذا اخر اتصال بحلقاتنا اليوم.
1: اي حلقه خلاص البرنامج.
0: اي والله وما حسينا بالبرنامج لان
1: تريدين بعد.
0: اي والله اريد بعد.
1: والله اريد بعد.
0: الو صباح الخير.
5: تحيه اعتزاز لكم مبارك الله في إذاعة المستقبل مدير والمقدمين والمخرجين والمعدين وبارك الله في جميع عالي متنسبين هذا الإذاعة لها التغطية الرائعة في
0: الإذاعة
5: إن شاء الله. وجدير بالذكر في هذا اليوم استجاب الدعاء كما جربته أنا شخصيا لمن يتوجه إلى الإمام علي عليه السلام بإيمان واعتقاد مطلق. ومن أحب علي أحب الله ورسوله.
0: إن شاء الله نسألكم الدعاء يا أبو نبا وإن شاء الله
1: تقضي حوائج كل محتاج خاصة للناس تسمع.
5: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
5: فلا يفسر معنى الموت من قال عنك بميت فكيف تموت سيدي وأنت مكلم الأموات. أبا الكرامات ما نطقت فيك مبالغا، أنت علة التكوين وآية المعجزات. وليد الكعبة وانشق جدارها مبتهلا وتواصلت فرحا ملائكة السماوات. وفي الأصلاب كنت نورا منجيا وذخرك الله وصيا لك خاتم الرسالات. أنت جوهر الإيمان والحبل المتين، طهر مطهر في آية التطهير والمحكمات. ملك العلم والنبأ العظيم وقرآن ناطق تلته أم الفاطميات. وأنت أمير الإنس والجان وموضع كل حكمة ووعظ الثعبان، أنت مفتاح الموصدات. وأنت أمير البيان وعلم كل عصر وبيان ما جاء في الإنجيل والتوراة. وأنت الذي أرسلت نجران مع بيت الوحي وتراجعت نجران في ذل وانتكاسات. وأنت آية التبليغ وبك الرسالة اكتملت، والمولى لمن والاك بكل الملمات. وأنت الذي نزلت فيك هل أتى والذكر يشهد، أنت علم المكرمات. وأنت الذي ردت عليك الشمس كأنها لم تغب إذ أوحى لها القدير رب الكائنات. وأنت فتى الإسلام وللأمة هيبة، والوحي يشهد أنت رمز البطولات. وأنت ليس بخيالك ومن بطشك مذعورة مبدد الأبطال ودسائس العتات. وأنت الذي على فراش القداسة مستلقيا يوم أجمعت على غدره زفرة الانتهاكات. وأنت الذي يستعلي بفضلك كل مترتب والعامل بنهجك قد نجا من الهفوات. وأنت باب مدينة علم المصطفى أحمد والعبقري فيها ومحتوى العبادات. وأنت أنت نقطة الباء وبك الآيات قد قرأت، ولولاك قاط ما كانت الآيات. وأنت أنت العدل ويوم القيامة حاكم الشافع المشفع وسيد السادات. وأنت أنت ثاني أهل الكساء بعد محمد، ولأجلكم خلقت الأرض والسبع السماوات. دام الله توفيقكم.
1: الله يبارك بيك ويتقبل منك وتسجل هذه المشاركة في ميزان حسناتك. أبو نبأ
5: الحقيقة انقريت عسر على شفت وقت البرنامج مارت.
0: طيب الله انفاسك يا أبو نبأ، وإن شاء الله صحة وعافية والله يتقبل منك إن شاء الله. والإمام علي
1: شكرا
0: شكرا لك، شكرا شكرا يا ابو نبا، شكرا حياك الله. طبعا اليوم الحلقه كانت اكثر من خفيفه ظل، هيك مرت كنسمه بذكر علي،
1: تقلتنا احنا مبتسمين.
0: اي والله اي والله،
1: هاي يعني هيك فد
0: الكلمات اللي انحكت،
1: الطاقه الطاقه الواصله،
0: الناس اللي باركت، الناس اللي كانت شلون فرحانه وهي راح تزور، يعني شيء يخلي من واحد يا اخي يقول لك ليش تشعر بالفخر وهيك دائما شايف روحك غير هو علي،
1: ولا ويقول لك ليش تحب علي.
0: غير هو أمير المؤمنين.
1: شوف الطاقة وصلت يعني من صوتهم تحس أكو طاقة بحيثانهم وأزل فرحانين وما حسينا بالوقت على فكرة. يعني هاي الشيء بالشيء يذكر، يعني سالفة أحكيها بسرعة. وحدة مسيحية طلعت على البث ذاك اليوم، هي مشهورة يعني من البلوغرات، تقول مرات بضيجة كلش قوية. أنا كلش حبيت يعني القصة فسمعتها، هي مسيحية. تقول أنا عمري ما سامعة بالإمام علي بس عمري ما رايحت له، مرات بضيجة فواحد قال لي روحي للإمام علي وإن شاء الله اطلب الحاجة من رب العالمين بس هناك. تقول أنا دخلت على الموقع وعرفت أنه إمام علي موجود هنا بالنجف بالعراق. هي بأربيل طبعا عايشة. تقول أخذت الطيارة وقبل ما تأخرت حجزت الطيارة وطلعت للإمام علي بالنجف. تقول أنا دارسة علم طاقة وعلم نفس، وأني أعرف هيك أماكن يروح لها المظلوم المحتاج المهموم تكون طاقتها سلبية جدا. وحتى يعني انطت مواصفات الطاقة وهيك أسماء يعني علمية ما تجي في بالي. قالت لكن هذا المكان الوحيد اللي رغم كلها تبكي وكلها محتاجة وكلها تشكي وكلها مهمومة، لكن طاقة المكان تريح القلب. فد ريحة، فد هواء، فد نفسية تنبعث، يعني تنبعث لك في داخلك، تحس براحة نفسية، تقول هذا المكان عجيب. اللي يعرف واللي دارس يعرف انه هذا المكان بيسحر. واني قررت كل شهر أجي من أربيل وأزور، مو حتى ذا عندي حاجة، لكن حتى أخذ من الراحة النفسية والطاقة اللي موجودة بهذا المكان.
0: فعلا.
1: فشلون إحنا كمحبين ومجربين وشايفين وعايشين، رضعنا حب آل البيت بحليب أمهاتنا.
0: بس اليوم اللي أمانة نحملكم أمانة.
1: أي والله.
0: اللي اليوم يروح لأمير المؤمنين علي، نسألكم الدعاء،
1: مو بس إنه كل المحتاجين، كل المهموم، كل اللي عدى ضيقه، كل اللي عدى مريض، خاصة مرضانا،
0: نسألكم الدعاء
1: قبل تدعون لأنفسكم
0: إن شاء الله. طبعا هذه كانت حلقتنا لهذا اليوم، حلقة باسم علي وبولاية علي وبوجود اسم الإمام علي. طبعا ما نعرف شلون احنا نعبر بعد عن الكلام الموجودين واللي شاركوا، وهم ما قصروا ان شاء الله اليوم بهذا البرنامج. واني اشكر الاخت الصديقة الحبيبة، واني اقول لها من هذا المنبر ان شاء الله أميرة المؤمنين يحقق لك كل امانيك ان شاء الله.
1: حبيبتي خليكم طيبين.
0: اللهم امين. الله، شكرا للمخرج المتألق اللي اليوم ابدع بفواصل الحلقه، واللي هو زيكو اكيد هو يعني غني عن التعريف. شكرا لكم، ومن هنا ونقولكم يحفظكم علي، في امان الله،
1: التقانا يا معلي ان شاء الله. مع الف سلامه.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

كلمه علي الدرب العدل تهدينا، يوم الشدد من كل شدد يحمينا، كلمه علي الدرب العدل تهدينا، يوم الشدد من كل شدد يحمينا، منه الحفظ مهد

0: رب العلا اختار
1: من عرف اسراره
0: بمن غدا يصدح هزار الوادي
1: علي علي علي علي
0: المن نحب انا وهلي واجدادي
1: علي علي علي علي
0: بمن غدا يصدح هزار الوادي
1: علي علي علي علي
0: المن نحب انا وهلي

0: علي علي علي علي
1: اختارك انا عرف اسمارك
0: بوقعة بدر منه التزم بالراية
1: علي علي علي علي
0: منه اللي حقق للرسول الغاية
1: علي علي علي علي
0: وقعة بدر منه التزم بالراية
1: علي علي علي علي
0: منه اللي حقق للرسول الغاية
1: علي علي علي علي
0: وبهل أتعلي من تشير الآية.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

هنا يفرق عن الإفلاس. إذا حبيت أحد حب بأعف إحساس، وإذا مول الله حبك لا تحب.

نرمش باللهفة عينا ألكل جميل بهواك تميل، والحب لمن خلق الحب

0: الله يرشحك بالنور،
1: يرشحك بالنور.
0: أحببت حياتك للمضى.

يهمك في الوصل فترعى والكل يغرك للسعي بمسعى لك يقتربون فلمن ستكون والحب لمن خلق الحب

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. المجتمع اللي نزلت به آيات القرآن الكريم، وطبعا المجتمع كانت تغلب عليه قيم البداوة، وقيم البداوة مو من السهل عليها التخلي عن السلوك النفعي إلى السلوك الأخلاقي. يعني يريد لها تربية طويلة، يا الله تقدر تنقلها، لأن المجتمع البدوي يتعامل من منطلق الغرائز مو من منطلق القيم. غريزة النفع، غريزة الغلبة والقوة، غريزة القهر، يعني يتعامل من هالمنطلقات. إذا أردت تنقله من منطلقات النفع إلى منطلقات القيم يريد لفترة. مو معنى هذا ما كان أكو قيم، لا عدهم، قد تكون أكو قيم متوارثة من الأديان السابقة أو مما أقره العقل، لكن تبقى الصبغة السائدة عندهم الأغلب، يعني في سلوكهم يكون بدوافع منفعية. لأنه الآية اللي قبلها: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شنو سبب نزولها؟ هذول كان الواحد من عندهم يجي يسلم. إذا أسلم وأنتجت فرسه جن وما أصابه مرض، المدينة كان من يطب لها الإنسان يحم، يظهر أكو بيها كانت موبوءة بالملاريا مثل ما نعبر عنها، ها؟ ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرفع الله حماها فينقلها إلى جحفة. فهذا إذا فرشه أنتجت وشياهه تناشلت ولم يمرض وولدت زوجته ذكر، نبه شوي لهالنقطة، هاي أيضا من قيم البداوة، لأنه باقي عندنا إلى الآن المرأة إذا جابت بنت وعدت على عمرها، شنو مخزن ما البنات، شنو مسكينة، شنو ذنبها؟ يعني المفروض أن الظاهرة هذه اللي ما تزال إلى الآن في مجتمع البداوة، أن المرأة إذا ولدت بنت هاي تنبذ، أحيانا يعتزلها، يعني يدير خباء عنها، يعتزلها نهائيا. وأكثر من هذا، ما يطبون إلى بيته، ما يأكلون ببيته إذا كثرت بناته، معروف هذا. هسا بعضهم ترى قد تكون دوافع اخرى. شوف شوف اكو فد رايين. واحد من شعرائهم يقول: اذا ما المرء شب له بنات عصبن براسه عنة وعارة. واحد لا، شكل اخر يتناولها من زاويه اخرى، يقول: احب بنيتي ووددت اني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي، لكن أخاف بأن تلاقي الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا غنيا سيشتم جدها أو سيلطم خدها ويشب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا ستبقى عنده والهم عندي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أعز الناس بعدي. هل هذا ينظر من زاوية أخرى، أن هذه خاف تذل وخاف ما تصير لها عند إنسان يعرف قيمتها، وهذا تفكير سليم، يعني ما بيبعد. يعني لو نرجع للحديث النبوي الشريف: ابنتك كريمتك، انظر لمن ترقها. لما تيجي تزوجها، زواج رق، انت اي مره حتخليها رق؟ فهذا تفكير سليم، لكن لا، التفكير البدوي ما ينظر لها الزاوية، ينظر أن هذه لا تطاعن بالرماح ولا تقاتل بالسيف
ولا تدفع الضيم عن العيال، ولذلك ما أورثها، ولذلك أعتبرها عبء، ولذلك يعتبروها فتكائن غير مرغوب به. ها، فهذول كانت من قيم البداوة الشائدة عندهم، وهذا بعضهم يروح إلى أبعد، إلى التطرف المعروف، ينتظر المرأة تمخض، شاعت المخاض إذا وضعت بنتا القبر إلى جانبها رأسا، يدفنها ويهيل عليها التراب. الغرض، فهذا إذا أنتجت فرشه وتكاثرت شياهه ولم يصب بمرض وولدت ابنته ذكرا، حمد الدين وشكر النبي. وإذا لا، تعرض شوية إلى مرض، ولدت زوجته بنت وشياهة شوية ما أنجبت، قال ما أصبت من هذا الدين إلا شر. نبه، فهل هالجانب البدوي هذا اللي كان يشبب هالمعنى اللي ذكرته الآية الكريمة، أن هذا يعبد الله على حر، هذا متصور أن وسيلة نفع، يعني السلوك النفعي. المسألة مو مسألة قيم وعقيدة، وهي رسالة سماء جاية تنقذه، تخلصه من الضلال، تجيبه إلى الهدى، تصلح سلوكه. لا لا، هذا مو بحسبانه. بحسبانه أن هذا الدين أنا ما استفدت من عنده شيء. مسألة، ما مسألة إفادة، بيع وشراء، سوق يعني، سوق. فأعود للآية. نرجع الآية، الآية تقول هذا هو، هذا يدعو لمن ضره، وين يروح؟ ويرجع للصنم، يعبد الصنم. فإذا عبد الصنم يوقف طبعا، يدعو الصنم أن يجلب له خير ويدفع عنه شر. خلينا نجي إلى موضوع الدعاء. الحقيقة الناس بالنسبة للدعاء أقسام، وبالذات المسلمين. تلقى قسم يعتمد على الدعاء اعتمادا مطلقا، يعني هذا يقول لك أن الدعاء أساس كل شيء، أنا أدعو الله يرزقني، أدعو يطيب مرضي، أدعو يدفع عدوي، أدعو أدعو، يعني كل شيء موقوف، أو بالأحرى أنه علته الوحيدة الدعاء، دعاء، غير الدعاء ما له أثر، دعاء، نعم. مو هذا عمر بن يزيد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، أنا عندي جار اسمه فلان، هذا يقول أنا أقعد أصوم وأصلي وأعبد ربي وأذكر الله وأدعو ربي، نعم، هو يرزقني ولا أخرج لطلب الرزق، هو نفسه مثل ما يجيني الموت يجيني الرزق. قال للإمام سلام الله عليه: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعاء. هذا لا يستجاب له دعاء، لأنه ما جاء يأخذ بالأسباب التي وضعها الله. قال له: يا ابن رسول الله، الاثنين الباقين منه؟ قال: الاثنين الباقين، واحد يقعد بالبيت يدعو على زوجته: يا ربي ميتها وريحني منها. أقول: تدعو على شنو؟ أي أمرها بيدك، ما عاجبك الوضع، مو أنت شخصيا، خلاص افترق عنها، هي تلزم طريقها ولزم طريقك، هي أمرها بيدك، منوط إليك. أنت تيجي تدعو، كأنه هذا فالنمط من السلوك الفعلي اللي يلوث العقل أو يلوث الإدراك. المفروض عندك عقل أنت وتعرف هاي الأمور، التخلية بيدك، أنت الأمر منوط بيك، ماكو داعي يا ربي بعد على شنو؟ بيدك الأمر، الله عز وجل أعطاك العصمة بيدك، أنت تقدر تفترق عنها، ما يغني الله كلا من فضله، كل واحد يلزم دربه. فهذا يقول له دعاء، لما يقعد يدعو عليه من يقول له الدعاء، ما في داعي للدعاء، دعاء ما له موجب، ما له لزوم. هذا واحد. والثالث من يقرض انسانا ولا يشهد عليه. واحد يقترض من واحد شيء، الله عز وجل قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. زين، فشرع الكتابه، هذا انت تعطيه، ما تكتب، ما توثق حقك، ويروح ياكلك، وتظل انت ليش الشكل؟ طيب الله عز وجل يقوم تدعو لي: يا ربي اصنع بي كذا واصنع بي كذا. الله عز وجل يقول لك: انا هيك دعاء ما اقبله، لان انا واضع لك اسس، امشي على الاسس. امشي على الاسس، ها؟
وثق امرك من اول الامر، وما في ضروره انت تقعد تدعو. الدعاء خلي لي الاشياء المهمه الخارجه عن ارادتك. انت ما طول اكو اسباب طبيعيه، الاسباب الطبيعيه اعمل بيها. اذا الاسباب الطبيعيه اكدت ارجع للدعاء. زين، اذا اكو عندنا نمط من الناس يعطل الاسباب، وهذا اذا عطل الاسباب عطل الحياه. لان ارجوك اذا كان الدعاء هو وحده يحل مشاكل، يعني ما معنى رسول الله صلى الله عليه واله كان يشتري سلاح ويطلع يقاتل ويقعد بين اصحابه ويقاتل؟ الائمه سلام الله عليهم يكتسبون ويطلعون يقاتلون ويعملون والى اخره، يعني ياخذون بالاسباب الطبيعيه باجمعها. لانه اذا صار البناء احنا نقدر نحاول نحل المشكله بالدعاء وحده، ما سوينا شيء، ظلت المشكله قائمه على قدم وساق. ما ممكن نستطيع ان نحل مشكله بالدعاء وحده. الدعاء تمام يلعب دور مهم، لكن بالضميمه سيجينا ان شاء الله خلال البحث. اذا صار البناء الانسان يعتمد على الدعاء، ومعناه عطل الاسباب. ليش الله عز وجل منحنا اسباب التمكين؟ الله تبارك وتعالى امرنا باستعمار الارض ان نعمرها، واعطانا التمكين، اسباب التمكين. اسباب التمكين اعطانا القدره العقليه والقدره العضليه، تنبه لي، ورفع عنا المانع التكويني، رفع خلانا الارض صالحه للاستثمار، والمانع التشريعي ايضا رفع خلانا الاشياء على الاباحه. اذا ازال الموانع وانطانا القدره والقابل، كل اسباب التمكين وضعها. اذا صار البناء الدعاء وحده، وتلقاه قاعد ويا ربي موت الظالم وموت شو اسمه، ويريد ينام بحوشه والله يموت للظالم. لا يا لا لا، انا اذكر واحد هذا اعرابي، شد عليه اعرابي فطعنه، لما طعنه هو هم قابله بالمثل طعن. قالوا له ليش انت، اما تحب ان تلقى الله وانت مظلوم؟ قال لا، ما احب ان القى الله وانا مظلوم، لان الله يحتج علي، يقول لي خلقتك كالعير، ها ثقنك انت شاعر، شنو انا ادافع عن نفسي؟ شنو ها المفروض، شنو انت المفروض تدفع عن نفسك؟ ها المفروض انت بلدك يتعرض الى إبادة، يتعرض إلى ابتزاز، يتعرض إلى مصائب، وأنت قاعد يا ربي ويا ربي. أرجوك بما تستطيع، ما طول عندك قدرة، أقل أبسط أنواع القدرة ألا تمكن الظالم من الظلم. فليكن عندك الجانب السلبي إن لم يكن عندك الجانب الإيجابي. أنت إذا توقف تدعم لك مستنقع، ها؟ وين دينك؟ وين خلقك؟ وين قيمك؟ نعم. فالدعاء اقعد يا ربي غير يا سيدي، لو كان الدعاء وحده يعني اكد لك دعائكم وين ضخم ممنوع، صحيح يا ربي عندنا افضل الاخلاق، لكن دعائكم وين وحده يطرد لي مستعمر؟ ابدا. او يطرد لي ظالم؟ ابدا، ما ممكن. لو كان الدعاء وحده كان قعد رسول الله صلى الله عليه واله وما اشترى سلاح ولا قاتل، وكان قعد الامام علي بن ابي طالب يقعد يجي في قلب الحرب، بيد الحرب بيد والسيف بيد، ويصيح دبوا دبيب النمل لا تفوتوا وأصبحوا بحربكم وبيتوا حتى تنالوا الثار أو تموتوا أو لا، فإني طالما عصيت. إذن هذا اللي يعتمد قسم من الناس يعطل الأسباب ويعتمد على الدعاء، هذا قسم. قسم لا، بالعكس تماما، يعني طرف يناقض هذا، يقول شنو دعاء؟ دعاء يعني الله عز وجل بالدنيا ربط الأسباب بمسبباتها. أنا أريد أزرع، لما أريد أزرع أجي أشوف لي وصلة أرض صالحة للزراعة، أحرثها وأدبر لي ماي وأدوات حارث، وأقعد أنا حتى الله يعطيني زهر. أسباب طبيعية، والأسباب الطبيعية حتما تعطي نتائجها. كل الأسباب الأمور منوطة بأسبابها الطبيعية، أنا علي أن أوفر الأسباب الطبيعية. شنو معنى الدعاء؟ أنا إذا ما أطلع للسوق
اطلع الى السوق اكتشف واعمل واحصل لي كم دينار واكل بيهم. زين، اذا انا اتبع السبب الطبيعي هاي بالدنيا، اما بالاخره لما يا ربي لا تعذبني بالنار. زين، يقول يعني انا جاي اطلب من الله عز وجل ان لا يرتب الاثر على السبب، والله عز وجل فيما تعبدنا به تعبدنا بان يرتب الاثر على السبب. شلون يعني يرتب الاثر على السبب؟ يعني النتيجه احيانا قهريه. شلون النتيجه قهريه؟ اقرب لك المعنى. لما تقول واحد زائد واحد يعني يصيرن اثنين، اقرب لك الكلام. انت ما يصير تقول واحد زائد واحد ما يصيرن اثنين، لا يصيرن اثنين قهرا شئت ام ابيت. ها، انت ترتيب الاثر، الله عز وجل وعد ووضع قانون بأن الإنسان إذا ارتكب جريمة يعاقب. تعال يا ربي ارفع عني الذنب. خل ألفت نظرة، هذا الحقيقة الله عز وجل تمام حكم بأن المذنب يعاقب، لكن أكو بين الحكم وبين التنفيذ مسافة، هاي هي اللي يقع بها العفو. صحيح، الله حكم تمام، رتب أثر على الذنب حكما لكن مو تنفيذا. التنفيذ هنا يقع العفو، يقع العفو بالتنفيذ، أن الباري عز وجل يعني ما ينفذ العقوبة. في هذه دول اثنين طرفين، الطرف الثالث اللي هو الصحيح، أن الذي عليه الأنبياء، الذي عليه الرسالات، الذي عليه القواعد، أن الإنسان يعمل ويدعو. شو تنبه لي؟ حتى يدعو بأن يأخذ السبب الطبيعي، السبب الطبيعي أثره. كيف؟ شلون يعني؟ يعني أنا جاي ألاحظ أن أحيانا الإنسان الأسباب الطبيعية متكاملة عنده، لكن هي مو علة تامة. ما جاي الأسباب الطبيعية ما جاي تعطي الناتج. شلون؟ يعني جاي أشوف لي فلاح عنده قاع طيبه، وعنده الى جانب القاع اكو عنده ايضا قدره على العمل، جاي يفلح الارض، يدب البذور، ويهد الماي، ودرجه حراره معقوله معتدله، وما يصير عنده زرع. وزوجه صالحه وهو صالح للانجاب، واثنينهم صالحين للانجاب، وما يصير عنده ولد. ها؟ اذا المساله مو السبب وحده ولا الدعاء وحده. اثنين يعني الجمع، انا اسوي الاسباب وانصرف انقطع الى الله عز وجل، هو اللي يخلي السبب ياخذ اثره، اللي يخلي السبب ياخذ مجراه، يخلي ارادته تمر، الفيض يمر عبر هذا، عبر هذه الوسائط كما يعبرون عنه الفلاسفه. زين، اذا في واقع الامر الدعاء يدفع امواج البلاء، يعني خصوصا الدعاء بمعنى عبادي، لكن مو معناه يستلزم ترك الاسباب الطبيعيه، لانه اكو اشياء انا اكبر من حجمي، اذا ما الله عز وجل يدفعها عني انا ما اقدر ادفعها بالاسباب الطبيعيه. اكو اشياء من حيث لا اشعر الله تبارك وتعالى، من حيث لا اشعر هو يكفينيها. لان اذا انقطعت اليه وفوضت امري اليه ودعوته، أنا أنتظر من عنده أن يذود عنه. وإذا كان الإنسان عندما يدعو له واحد يقول له ادفع الضر عني يشعر بذل، لكن بالنسبة إلى الله لا، ما يشعر بذل، لأنه يحقق معنى العبودية، ومعنى العبودية عز عند الله. ها؟ وأنا السائل الملح، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. هو الله عز وجل. فإذا في واقع الأمر الدعاء لا بد منه، لكن مو معناه ترك الأسباب الطبيعية، لا بد من الأسباب الطبيعية. انتقلت الآية الكريمة، قالت يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هنا تمر عندنا نقطة لا بد من الإشارة إليها، أن دفع الضرر نعم مقدم على جلب المنفعة، أن الإنسان إذا عنده منفعة وضرر، لا هو لازم يبادر إلى دفع الضرر، لأن دفع الضرر أهم من جلب المنفعة. وخر الضرر، ها؟ لما الضرر توخر هو دفع الضرر في الواقع منفعة،
هو دفع الضرر بنوع من الأنواع منفعة. فدفع الضرر أهم من جلب المنفعة، وهذا معنى العقلاء، هذا معنى العقلاء ينظرون إليه، يبادرون إليه ويعرفونه. الآية الكريمة تقولهم لذول المشركين أنتم تدعون صنم، الصنم ضره أقرب من نفعه. جنش، شنو معنى هذا؟ يعني الصنم يقوى عنده قدرة على الضرر؟ لا، هي الضرر الواقع مو ناتج من الصنم، إنما ناتج ممن يعتقد أن الصنم يضر وينفع. الضرر منا يجي، ينولد منا منين؟ أولا تجري بعقلك، الله عز وجل اعطاك عقل، وهذا العقل جوهرة يميز. فأنت لما تيجي إلى صنم لا يضر ولا ينفع، تتصور أن ينفع ويضر، معناه أنت لوثت عقلك، لوثت عقلك. يعني العقل اللي ينزل إلى هالمستوى هذا عقل ما يساوي شيء. أنت اللي تعتقد أنا خشبة، هي قدام عينك خشبة لا تضر ولا تنفع. إذا كانت خشبة لا تضر ولا تنفع، شنو معنى عبادتها؟ شنو معنى أنك تيجي تخشعلها؟ يا أخي هي قضية غريبة والله. أنا بعيني شفت جماعة، يعني هذول واحد بروفيسور هذا شفته في دبي نازل قدامنا، يقعد هندي، هو يقعد الصبح، بروفيسور ضخم مو شخص عادي، يقعد الصبح يطلع الصنم هذا من تحت شو اسمه ويسجد إلى وينحني إلى ويعبده. غريب، تستغرب هالعقلية، هاي عقلية يعني تلعب أدوار ضخمة في التقنية، يعني شخص عالم في هالأمور. مع ذلك يجي لك كذا. قصة الأديان قصة غريبة، قصة عجيبة غريبة. يعني لما تيجي إلى موضوع الأديان إلى هنا وتقف، تقول لك هذا أرجوك يطارد على بقرة، يأخذ رجيع البقرة، ده فظيع، يعني فظيع، ما تقدر تتصور أن هالموضوع شيء غريب. أرجع للموضوع، إذن الضر منين؟ يعني الضر أولاً أنت راح تلوث عقلك، وثانيا راح تضل الاخرين، هذا الضرر، لان الاخرين قد يقتدي بيك واحد، يعني لما يشوفك انت مو اكو بعض الناس يتبع الكثره، نبهلي، طيب يتبع الكثره ابدا ما يعرف، شافوا خمسه سته التفوا حول شيء تبعهم ابدا، شو اقول لك؟ والله هذا هوايه هوايه ناس، ها؟ ولذلك تجي هاي نظريه الكثره، تلقاها نظرية الكثرة عند كثير من الناس، يعني شوف بس أنا هذا مئات من الناس ملتفة حوله، افرض مئات من الناس ملتفة حوله، يعني إذا أكو 300 نعجة التفت حول شيء، معنى ذلك أنه هذا الشيء زين؟ يعني أكيد بلا طعمه، لا، يعني المسألة. ولذلك إحنا نلاحظ أن القرآن الكريم يحاول أن يربي عقولنا، ما يخلينا إمعة، يربي عقولنا على القدرة على التحرك، لا تصير إمعة تقول إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءت أساء وإن أساءوا أساءت، لا، فليكن عندك القابلية، عندك يعني حكم عقلك، هذا مقياسك، ارجع إلى المقاييس الصحيحة. المسألة مو أنك تشوف جماعة مثلا مهرولين أنت تهرول وياهم بدون أن

الى الجغرافيا اللي كتبوا بتاريخ الشعوب وبالجغرافيا، يقولون ممكن نلقى لنا بلد من البلدان من اقدم العصور، ممكن نلقى ما بي مستشفى، ممكن نلقى ما بي سوق، لكن بلد او قريه ما بيها محل للعباده ما. كأن الانسان منذ انخلق في اصل فطرته اكو نزعه عنده بفطرته انه لا بد من قوه تدير هذا الكون. نبه لي، هاي النزعه مره يصورها بالشجر، يصور ان الشجر النبات، مره يصورها بالكواكب يعبد الكواكب، مره يصورها في بعض الحيوانات، ولا هو عنده في اعماق نزعه، عند في اعماق نزعه لشيء يتوق الى عبادته، يريد يتولى العباده. فهذا اذا الله عز وجل هيأ له الاسباب اللي توجهه نحو الطريق الصحيح يعبد الله، والا قد يعبد بشر او قد يعبد بعض الكائنات او احيانا قد يعبد الماده. المهم ارجع للايه، فاذا يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. شوي تنبه لي والله لهالنقطه. المولى هنا المقصود به الناصر، هذه اللفظه من الالفاظ المشتركه. الالفاظ المشتركه احنا قعدنا وعدنا الاشتراك نوعين يقسموه، اشتراك اكو لفظي واكو اشتراك معنوي. الاشتراك اللفظي مثلا مثل هاي لفظه مولى، لفظه مولى تطلق على العبد، العبد يسموه مولى، والسيد يسموه مولى، والناصر يسموه مولى، والمساعد يعبر عنه مولى. زين، فاكو هو يعني لها معاني، كلها هالمعاني تشترك بلفظه واحده. والاشتراك المعنوي لا، يعني عده الفاظ تعطي معنى واحد، مثلا غضنفر، حيدر، اسد، سبع، كلها معناها واحد. سبع يعني معناها، طب الالفاظ متعدده لكن المعنى واحد. شنو اللي يعين المعنى بالاستعمال؟ يعين القرينه. شلون يعني قرينه؟ يعني مثلا انا لما اقول والله انا شفت لي قمر بالغرفه، مو معناه القمر هذا الكوكب صاير بالغرفه، معناه فد وجه جميل يشبه القمر. نبالي القرينه، القرينه تعين المعنى، نفس القرينه هي اللي تعين المعنى. زين، رسول الله صلى الله عليه واله رجع من حجه الوداع، من حجه الوداع صار بغدير خم. غدير خم مكان اولا موبوء، كان بمستنقع وكل اللي يقيم به شويعات لذعة يصاب بالحمى. زين، بالإضافة إلى هذا كان شديد الحر، والأرض وعرة ومملوءة أشواك، حشك وسعدان وأشواك. بهالمكان هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أمر النبي أصحابه، نزلوا، أمرهم بقم ما تحت الدوح، الدوح الشجرة شوية المرتفعة، قم ما تحت الدوح يعني عبارة عن يحشون الأشواك الضارة، حشر وخروا صلحوا الأرض للجلوس، قموها كلها صارت صالحة، وأمرهم بالجلوس. قام الواحد من عندهم يأخذ رداء، يحط نص من الرداء تحت رجليه ونص من الرداء على رأسه عن أشعة الشمس، والوقت شديد الحرارة. وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر، أعلن هذه الوثيقة، وثيقة حقوق الإنسان اللي الواقع ما قدرت، يعني فقهاء القانون في عصر الذرة ما استطاعوا أن يأتوا بأشمل وأوسع مما شرعته هذه الوثيقة الضخمة، وثيقة حقوق الإنسان. صعد رسول الله على المنبر أعلنها، ثم بالأخير صح: أيها الناس، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: اللهم اشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى.
قال اللهم فاشهد، وأنت يا جبرائيل

0: المشهد ثلاث مرات، ثم أخذ بيدي علي رفعه حتى بان بياض ابطيهما للناس، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، ولعن من نصب له العداوة والبغضاء. طيب يجيك المؤرخ يقول ها يعني النبي إنما قال من كنت مولاه، يعني من كنت أنا ناصره فعلي ناصره، يعني جامع الناس كلها يريد يقولهم إذا أنا ناصركم علي بن أبي طالب أيضا ناصركم. اشتهوى لحقتها ليش ويا الرجل هذا كل ذرة من جسمه في خدمة الإسلام، كل لحظة من لحظات حياته في خدمة الإسلام، ليش هالموقف السلبي من هذا؟ وأكد لك وحياتك والله ما يضير هذا الرجل، لكن يضيرنا إحنا. أنا أرجوك لو أريد أنحرف أنا علي بن أبي طالب شو يصير؟ يعني ينقص؟ لا والله ما ينقص، لا وحياتك، لأن هذا الرجل الله عز وجل أحبه وأغدق عليه حبه، صدقني أنه هو هم ما يريد إلا وجه الله، هو هم في حياته كلها ما كان ينشد إلا وما يعني شيء أبدا، شنو اللي يريده من هالدنيا كله؟ شنو كان ثوب مملوء مزق ورقع، أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من رقعه، وحتى قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرب. هذا ثوب ورغيفها، ذاك اللي يتناوله يأكله شوية تمر يشتري من السوق ويمسح بيده على بطنه، أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة، هذا طعامه وبيت ذلك الكوخ الذي إذا قام ضرب سقفه برأسه، شو أخذ من لكن شو انتزع من الحياة؟ انتزع من الحياة الألق الذي لا يخبو، سيبقى علي ألقا بالعيون وفكرة بالرؤوس، نعم وموقفا عند الأحرار. فإذا في واقع ما يعني وحياتك ما يعني أن يعادي أحد أو يغمض حق، أبدا أبدا، هو كل ما يريد كل ما يريد يريد وجه الله، طالما عفر وجهه بالتراب طلبا لوجه الله مو أكثر، ها ذلك الوجه الكريم طالما عفره بالتراب. يقول سويد بن غفلة: أنا وجماعة نايمين عند علي بن أبي طالب ونوف البكالي، يقول: والله لقد رأيته نصف الليل شبيه الطائر عقله، يتلمس الحيطان يرفع بصره إلى السماء يقول: ليت شعري أفي غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. فعلى العموم لا يضيره أن يعبر عنه هالتعبير، بس أرجوك يعني هو هذا كان اهتمام النبي من صب على أن يقول أنا ناصرة اللي كنت أنا ناصر علي بن أبي طالب ناصر، هذا هو الهدف؟ لا، الهدف أكبر من هذا، إشراك بالولاية العامة. بس شوف العبث ينتهي مع الأسف يعني هذا الرجل في واقع الأمر كان الناس فيه صنفين، يعني صنف يصعد به إلى مستوى الألوهية وصنف يأبى عليه أبسط حقوقه، نبه لي يعني قليل نمط الأوسط اللي ينظر إليه النظرة التي أرادها الإسلام. أعود للموضوع، لبئس المولى بعد ولبئس العشير. العشير شنو؟ الصاحب. العشير هو الصاحب، كأنه القرآن الكريم يقول الإنسان في حياته ما يستغني عن صحبة. طب مدني، الإنسان مدني بالطبع، ولما يكون مدني يريد يتفاعل مع الناس ويريد يشبع عند حاجاته، عند حاجات نفسية وعند حاجات عقلية وعند حاجات جسدية، حاجات النفسية من جملتها العبادة، نعم، فيحتاج إلى من يرشد إلى طريق العبادة الصحيح. يقول انت تتعاشر ويا صنم، هذا بئس العشير. الانسان في الواقع ينبغي ان يختار لفكره الزاد الصالح، ويختار لصحبته الشخص الصالح، ويختار لاخلاقه المربي الصالح. وانت دني كل يملكن الانسان، كلهن يملكن الانسان. ولذلك ورد النهي عن رفيق السوء. رفيق السوء بالواقع مو يقولون الفلاسفه صديقك كرقعه الثوب، شايف الثوب اللي تلبسه ده تخلي له رقعه لازم يكون من جنسه، حاول ان يكون اكو شنخيه بينك وبين اللي تواقيه. ولذلك ورد الامر بصحبه الاخيار، وورد الامر بصحبه العلماء، مجالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. انت لما تقعد يم الرجل الصالح، اذا قعدت يم الرجل الصالح بالواقع حتى لو ما تستفيد من عنده، لكن مثل اللي قاعد يم واحد يبيع طيب، على الاقل يشتم الرائحه الطيبه. واذا تقعد يم انسان غير صالح، مثل الانسان اللي يقعد يم كنيف اجل الله شانه، يتاذى بريحه. فالاختيارك انت، البيئه اللي تختارها، مثل ما تشتهي ان تختار لابنك بيئه طيبه، اختار لنفسك بيئه طيبه، يعني بيئه بها خلق، بها استقامه، بها تربيه. العشير اللي تعاشره في واقع الامر مو يكون عشير قائم على النفع. مو اكو بعض الناس في الواقع صادقك ما طول انت مصدر للنفع. شو يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول عليك باخوان الصفاء، فانهم عماد اذا استظهرتهم وظهوره. وإن كثي قليلا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. بلي، يقول أنت حاول أن تنتخب لنفسك إخوان صفاء. أنا أذكر هذا ابن زياد، يقولون كانت الناس تزدحم على بابه أيام حكمه، تزدحم الناس على بابه حتى انكسرت عتبة بابه. لما نحي عن الحكم يريد له واحد يطب عليه يقول له شلونك، ماكو ما حد يساله. فاخذ يردد هذه الابيات: من ناس الا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا، يعظمون اخا الدنيا فان وثبت عليه يوما بما لا يشتهى وثبوا. هذا هيك نوع من الإخاء، هذا نوع ما تسميه إخاء، لا، رباط مصلحي. من هنا تعرف قيمة بعض، أو تعرف قيمة شهداء الطف. خلي أقدم لك نموذج من عندهم، وهو هذا العبد الأسود جون مولى أبي ذر. مل هذا استدعاه الحسين سلام الله عليه، شو وقت صاح له؟ صاح لليلة العاشر. تصور الحسين يعني أراد أن يقابلهم بوضوح، يعني يقول لهم أنتم لا تخدعون، ترى أنا ما أكو عندي شيء راح أعطيكم إياه أكثر من أني أقربكم إلى طريق الشهادة بس. هذا أنا أرسم لكم الطريق اللي راح يكتب لكم الخلود، ترى ما عندي شيء يمكن أن تصلون إلى بها الحياة. صاحب واحد واحد كلهم قال لهم: هذا الليل قد غشيكم، اتخذوه جملا، القوم يطلبوني لو ظفروا بي ذهلوا عن طلب شواي. ما خلى شيء ما بين لهم الحسين، وصاح له هذا جون. قال له جون؟ قال بلى سيدي. قال له: انك انما تبعتنا طلبا للعافيه، انت تبعتنا حتى تعيش، حتى تقضى حاجاتك، الان انت ليش تبتلي بامورنا؟ ليش تبتلي ببلائنا؟ ها؟ انت بوسعك ان تطلع منا، اسلك ما بين هذين الجبلين، ما الطريق عندك الليل ظلام وروح. التفت له قال: ابا عبد الله، انا بالرخاء الحس قصاعكم، وبالشده اترككم. لا والله سيدي، سيدي ان لوني اسود وحسبي لئيم وريحي منتن، تنفس علي بالجنه يبيض وجهي ويطيب ريحي ويشرف حسبي.
1: الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: صدق الله العظيم.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المصر.

إعلان الحكومي للحداد. تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس الوزراء يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تسويق المنتجات النفطية. السفارة السعودية في بغداد تعزي الشعب العراقي بوفاة المرجع إسحاق الفياض. الداخلية نجاح الخطة النامية الخاصة بعيد الغدير دون خروقات. بدء تسلم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء المقدسة. ترامب تصويت مجلس النواب للحد من صلاحيات الحرب لا معنى له. والكونغرس الأمريكي يتجه لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: شهدت القاعات الامتحانية في كلية طب الأسنان بجامعة المستقبل إجراء الامتحان الوزاري التقويمي لمادة معالجة الأسنان لطلبة المرحلة الخامسة وسط أجواء أكاديمية وتنظيمية متميزة. وجرى الامتحان بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الامتحانات التقويمية، حيث اطلعت على سير العملية الامتحانية والإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان تطبيق التعليمات الوزارية والمعايير المعتمدة. كما تابعت عمادة الكلية مجريات الامتحان مباشرة، مؤكدة حرصها على توفير البيئة الامتحانية المناسبة للطلبة. وأشادت اللجنة الوزارية بمستوى التنظيم والاستعدادات التي وفرتها الكلية، مثمنة جهود الملكات التدريسية والإدارية في ضمان سير الامتحانات بإنسيابية وانتظام. نظمت مديرية الشباب ورياضة بابل احتفالية بمناسبة عيد الغدير الأغر على قاعة المديرية بحضور مستشار محافظ بابل للعلاقات العامة غسان الجبوري وعددا من مسؤولي العتبة الحسينية المقدسة، إلى جانب ممثلين عن دوائر المحافظة والمنتديات الشبابية وجمع من المهتمين بهذه المناسبة المباركة. التفاصيل مع الزميل طلال المدني.
2: بيّن مدير رياضة وشباب بابل نائل طالب السرحان أن الاحتفال بعيد الغدير يأتي تعبيرا عن الاعتزاز بذكرى ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وتقديم التهاني للمراجع الدينية والأمة الإسلامية بهذه المناسبة العطرة، لافتا أن المديرية تحرص على المشاركة في مختلف المناسبات الدينية والوطنية لما تحمله من قيم تربوية وأخلاقية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ المبادئ السامية بين الشباب.
3: نحن نحتفل ومبارك أيضا لمراجعنا العظام والأمة الإسلامية وإلى شيعة أمير المؤمنين بذكرى ولاية الإمام علي بن طالب عليه السلام، اللي حقيقة مديرية الشباب دائما سباقة وحريصة على الاهتمام بكافة النشاطات وخاصة منها الدينية، وهذه هي مناسبة هي عزيزة على قلوبنا جميعا نستمد منها القوة. حقيقة هذه المناسبة اللي كل سنة مديرية الشباب والرياضة لها بصمة بإقامة هذا المحفل أو هذا النشاط.
2: من جانبه أوضح مستشار محافظ بابل للعلاقات العامة غسان الجبوري إن الإمام علي عليه السلام يمثل رمزا للعدالة الإنسانية، وإن سيرته الزاخرة بالمواقف النبيلة والقيم الرفيعة جعلت منه قدوة للأجيال ومثلا يحتذى به في بناء المجتمعات القائمة على الحق والإنصاف.
4: نحن الأمة الإسلامية والسكان في هذه المناسبة يوم الغدير، هو صاحب هذه المناسبة الإمام علي عليه السلام، هذا إمام الإنسانية وإمام المسلمين الذي تجسدت فيه وفي تصرفاته كل الأخلاق وكل القيم وحتى القوانين الموضوعة والوضعية وقوانين الأمم المتحدة تنهل وتأخذ مما جسد وما توى وما حمل من فكر هذا الرجل العظيم.
2: بما أشار الدكتور الاستشاري في العتبة الحسينية المقدسة علي محمد الجبوري إلى أن استذكار المناسبات الدينية لا يقتصر على إحياء الذكرى فحسب، بل يتعداه إلى استلهام الدروس والعبر في حياة الشخصيات العظيمة التي أسهمت في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية.
5: المناسبات الدينية هي تعد مناسبات عظيمة، لأنه استذكار هذه المناسبات لغرض الاحتفال بها هي ليست فقط للذكرى الذكر، وإنما التذكير بالدروس والعبر التي يمكن أن تستشف من ما قدمها هؤلاء العظماء خصوصاً من رجال الدين وقادتنا العظام، لغرض اعتبارها كدروس عملية نستخدمها في حياتنا اليومية، لغرض زيادة ارتباطنا بمبادئ الإسلامية، وما يمكن أن نحققه من خلال تنشئة هذا الجيل بالشكل الصحيح الذي يتماشى مع قيم وتقاليد وعادات الدين الإسلامي الحنيف.
2: وتبقى مناسبة عيد الغدير محطة إيمانية مهمة لاستحضار معاني الولاء والاقتدار بسيرة الإمام علي عليه السلام، وتجديد أكيد على أن القيم التي دعا إليها في العدل والتسامح وخدمة الإنسان بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي. في إذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء لفلح الزيدي أهمية التعاون مع القطاع الخاص في مجال تسويق المنتجات النفطية خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للطاقة، وبحث المجلس أوضاع الطاقة والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على قدرات العراق في تصدير النفط الخام، إلى جانب الإجراءات الحكومية الرامية لمواجهة التحديات الاقتصادية. كما تناول الاجتماع خطط وزارة النفط للتعاون مع القطاع الخاص ومتطلبات الالتزام بمقررات منظمة أوبك. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار تزويد المشاريع الصناعية بالوقود والمدخلات البترولية بما يساهم في دعم الانتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن ضمان استدامة تجهيز محطات انتاج الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم. دعا وزير الخارجية فؤاد حسين الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مبادرة سياسية تسهم في إنهاء الحرب الدائرة في المنطقة خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة خارجية إيرلندا هيلين ماجانتي. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاسات الحرب على الاقتصاد والطاقة. وأكد حسين أن العراق من أكثر الدول تضررا من استمرار الحرب خصوصا في القطاعين الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن بغداد ستعمل على بلورة مبادرة سياسية لطرحها خلال الاجتماع المرتقب في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء الخارجية العرب والأوروبيين. أعربت السفارة السعودية في بغداد عن خالص تعازيها ومواساتها للشعب العراقي بوفاة المرجع ديني آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض. وقالت السفارة في بيان نشر عبر منصة إكس أنها تتقدم بأحر التعازي في هذا المصاب، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة العراقية الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على رحيل المرجع الكبير. أعلنت وزارة الداخلية نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عيد الغدير الأغر، مؤكدة أن الزيارة جرت من سيابية عالية ودون تسجيل أي خروقات تذكر. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للزيارات المليونية اللواء مقداد ميري أن الخطة اعتمدت 4 أطواق أمنية رئيسية و11 طوقا فرعيا بمساندة الحشد الشعبي والأجهزة السندة. وأضاف أنه لم تسجل أي قطوعات أمنية باستثناء الإجراءات الخاصة بالمدينة القديمة، مما أسهم في تأمين حركة الزائرين وحمايتهم. بدأت في مدينة سامراء المقدسة مراسم تسلم وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عملية سامراء في خطوة تندرج ضمن تنظيم الملف الأمني وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي وجود لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبية، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل بإعادة اندماج القوات ثم تنظيم عملها على أن يكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصويت مجلس النواب الأمريكي أمس للحد من صلاحياته المتعلقة بالحرب لا معنى له. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن التصويت جاء في وقت تجري فيه المفاوضات النهائية لإنهاء الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا أن من صوتوا لصالح القرار يتجاهلون مسار المفاوضات. كما وجه انتقادات للديمقراطيين وأربعة أعضاء جمهوريين أيدوا القرار، وصفا إياهم بالباحثين عن الأضواء على حد تعبيره. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار يمثل الفرصة الأخيرة للوصول إلى حل ينهي التصعيد القائم، وأوضح أن المفاوضات التي جرت أمس كانت صعبة وتوقفت مؤقتا قبل أن تستأنف بتدخل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وأشار عون إلى أنه أجرى اتصالات مكثفة مع جهات دولية وداخلية لتثبيت الاتفاق، مبينا أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الحصول على الموافقة النهائية من جميع الأطراف المعنية. وأخيرا طرح مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا إلى جانب تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وحظي المشروع بتأييد 218 نائبا مقابل معارضة 204 نواب، ما يمهد لعرضه على التصويت متجاوزا قيادة المجلس واللجان المختصة. وأعلن الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس عزمه طلب التصويت على المشروع خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يشمل تجديد العقوبات على موسكو ودعم أوكرانيا ودول أخرى عسكريا. مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تسويق المنتجات النفطية. السفارة السعودية في بغداد تعزي الشعب العراقي بوفاة المرجع إسحاق الفياض. الداخلية نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير دون خروقات. بدء تسلم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء المقدسة. ترامب: تصويت مجلس النواب للحد من صلاحيات الحرب لا معنى له. والكونغرس الأمريكي يتجه لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد جاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.